بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طارت الموت.